أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخميس السادس من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير وبندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

يقول إمام البلاغة الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تأمنن لرفقة أحد حتى تراه في ثلاث: شدة تصيبك، ونعمة تصيبه، وجفوة بينكم. بعبارة واحدة وببلاغة مكثفة كما عهدنا من النصائح التي وردتنا عن الإمام: لا تأمنن لرفقة أحد حتى يخضع لتلك الامتحانات الثلاث: الشدة عندما تصيبه وموقفه منها، والنعمة عندما تصيبه أو يصبح في مكان بيده سلطة ويستطيع أن يتحكم ويظلم، وجفوة بينكم حين زعل أو حين حرد ما.

لأن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، فعند الامتحانات هذه تستطيع أن تميز العدو من الصديق أو الصديق الحقيقي من الأصدقاء المزيفين، وتستطيع أن تصحح اختياراتك إن أردت تصحيح المسار والتعلم من التجارب. حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعداداً تقديماً وإخراجاً. يسعد صباحكم.

طقس صيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ضمن درجات محد أو معدلات درجات الحرارة تعتبر بمعدلات الموسمية لهالفترة. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض قليلا على الجبال وبالمناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا للأربعة وثلاثين درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 19 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 22 لغاية 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتنخفض قليلا لليوم لتسجل بين 50 لل 75%.

إذن الطقس الصيفي معتاد عم بيسيطر على الأجواء لغاية نهاية الأسبوع. درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية يمكن ترتفع مع أيام الويكاند، نسبة الرطوبة قليلا والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 6 آب. نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تطورات متسارعة في جنوب لبنان وترقب لليوم الثالث من مفاوضات روما.

50 تفجير في أسبوع وأحداث والمنصوري هي الأكثر استهدافاً. من ضبط المعابر إلى أمن السلسلة الشرقية، هل يمهد نعيم قاسم لتنسيق أمني جديد في بعلبك الهرمل؟ علي الطاهر، التلة التي تختبر وقف النار وحدود الدولة. جولة روما 2، سلبية إسرائيلية ولا مفاوضات اقتصادية. من القطيعة إلى البراغماتية، هل بدأ الحزب يفتح الباب أمام دمشق الجديدة؟ المطارنة الموارنة، نعيد مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية. لبنان وسوريا يبحثان تعزيز التنسيق الأمني والحدودي، وفد من الداخلية السورية يزور الداخلية اللبنانية. اتصال إيراني إيطالي حول لبنان، ماذا دار من خلاله؟ قتيلان من الجيش الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في مجدل زون جنوبي لبنان. انفار بإخلاء المنصوري وضحية في تبنين جراء استهداف إسرائيلي. الجيش اللبناني يفكك صواريخ وقنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب. محاكاة لغزو صيني، تايوان تبطئ الإنترنت وتشرك المدنيين في أكبر تدريباتها العسكرية. اتفاق هرمز المقترح، دور إيراني في إدارة الملاحة وخلاف حول آليات التنفيذ. ضربة لنتنياهو من داخل الليكود، هل تهز حساباته الانتخابية؟ الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع وأمال إعادة فتح المضيق تعزز الصعود. واشنطن تتمسك بحرية الملاحة في المضائق البحرية رغم الحديث عن اتفاق مقترح بين إيران وعمان. روبيو، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والإعلان عن الاتفاق مع إيران قد يتم قريبا. البحث عن مجتبى خامنئي، كيف يحاول الموساد تعقب المرشد الإيراني؟ إيران تبحث عن درع بديل، هل تسد صواريخ الكتف ثغرات السماء؟ مفوض للأمم المتحدة، إعدام 60 شخصا في إيران منذ 19 من آذار الماضي. سنت كوم، أعدنا توجيه مسار 48 سفينة والحصار البحري مستمر. لماذا لم يستقطب لبنان اهتماما أوسع لدول صديقة تسنده في مسار التفاوض؟ مسؤول أمريكي للنهار، محادثات روما بين لبنان وإسرائيل مثمرة للغاية.

وكالة رويترز، إيران تهدد بمهاجمة دول الخليج إذا تعرضت لضربات أمريكية جديدة. وفي النهار كتب علي حميدي عن محادثات روما الثانية، عجلوا في ترسيم الحدود. وكتب محمد قواص عن سقوط الأذرع، هل انتهى زمن الوكلاء في إيران؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. منشط الأخبار لليوم، بين إيران وعمان اتفاق مؤقت حول مضيق هرمز. لقاءات روما لا توقف التجريف والناسف ولا تعجل الانسحاب. واشنطن تدعم إسرائيل، نزع فوري للسلاح وآلية تنفيذية إلزامية. فض الأختام عن مشروع سد المسيلحة ووزارة الطاقة حارسا قضائيا. تجمع صيادي الأسماك يرفض قانون الصيد ويطالب برده. لبنان وسوريا يبحثان تعزيز التنسيق الأمني عند الحدود وتنفيذ خطط عودة النازحين. السماسرة يرفعون كلفة العودة إلى الضاحية الجنوبية. متعاقدو اللبنانية يناشدون عون إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء. سوريا تعلن إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان لمدة 15 يوماً. يهرب إلى التصعيد وسلطة الوصاية أمام اختبار السيادة في المنصوري. توقيف شبكات دعارة في شارع الحمراء. توجه إلى الإطاحة بالزنداني، معركة باب المندب تسرع التغيير الحكومي في اليمن. كتائب حزب الله العراقية تتعهد بتطوير وتعظيم ترساناتها وترفض تسليم السلاح. صنعاء تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع. بقائي نبحث مع عمان مسارات آمنة في هرمز تضمن الحقوق والأمن القومي. ترامب، نجري مفاوضات جيدة مع إيران وسنوجه لها ضربة قوية إذا لم تفتح مضيق هرمز. شبكة CNN في تقاريرها، استنزاف حاد لمخزونات الدفاع الأمريكية خلال الحرب مع إيران. كوريا الشمالية تحذر، اليابان تتحول بسرعة إلى دولة حرب. منظمة الصحة العالمية تطلب مزيدا من الدعم لمكافحة تفشي إيبولا في الكونغو. بعد عقود من الصراع، تركيا تطرح أمام البرلمان قانونا ينظم حل حزب العمال الكردستاني. مع تراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم، الذهب إلى أعلى مستوياته.

وفي الأخبار كتبت زينب بزي تنفيذ خطة 5G يسبق تنظيم الاتصالات. إلى عناوين نداء الوطن.

واشنطن تنزع عبوة مجدلزون من تحت طاولة روما. ملف الأسير يوحد صيدا ويضع الدولة أمام اختبار العدالة. مسؤول في الخارجية الأمريكية لنداء الوطن إحراز تقدم بشأن تفاصيل تنفيذ الإطار الثلاثي. الرئيس نواف سلام يترأس اجتماع متابعة تنفيذ خطة العمل للخروج من اللائحة الرمادية. جلسة حكومية يوم الجمعة في القصر الجمهوري. الجيش يفكك صواريخ وقنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب. وزيري الدفاع والأشغال يتفقدان جسر نهر قعقي وبلدة زوطر الغربي. بالتزامن مع مفاوضات روما اتصال إيراني إيطالي حول لبنان. وزارة التربية توضح ننتظر رأيا قانونيا بشأن الطلبات الحرة. وزير الداخلية تنسيق أمني لبناني سوري في مكافحة الإرهاب والتهريب. نقابة الصحافة والمحررين تطالبان بسحب مشروع قانون الإعلام. الأمم المتحدة تكشف بالأرقام واقع العودة والنزوح في لبنان. سامي الجميل لا مصالحة وطنية بوجود سلاح خارج الدولة. بر يدعو إلى اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الاثنين المقبل. الرئيس عون يودع السفير الفرنسي ماغرو ويقلده وسام الأرز.

هذا شكيا. التواصل مع المرشد خامنئي صعب للغاية. إيران: الاتفاق مع عمان على الإحدافية الجغرافية لمسارات الملاحة في طريقه إلى النهاية. ميليشيا الحوثيين تعلن استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب جنوب الفلبين. ترامب يهدد مجددا إما اتفاق أو ضربة شديدة لإيران.

في نداء الوطن. كتب سامر زريع عن نادي رؤساء الحكومة السابقين: من أنتج حسان دياب لا يحق له إنتاج مفتي الجمهورية. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: مفاوضات هرمز تدخل مرحلة الحسم، ترامب حذر طهران من التراجع، ومسودة التفاهم تنتظر موافقة مجتبى خامنئي. إدانة عربية إسلامية للإجراءات الإسرائيلية في القدس: السعودية تدعو إلى تحرك دولي وخطوات عملية لحماية المقدسات. إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكريا. المصري الأصل السيد ينتصر في ميشيغان على التيار الديمقراطي التقليدي. كيف تحذر من نقص حاد في الصواريخ الدفاعية. لبنان وسوريا يفعلان آلية تنسيق أمني لمكافحة الإرهاب والتهريب من خلال زيارة وفد من الداخلية السورية إلى لبنان. دمشق وحزب الله، هل يقرب تبادل الرسائل الإيجابية فتح حوار مباشر؟ ديفانس، المفاوضات مع الإيرانيين معقدة وشائكة وستستغرق وقتا. السفن الحربية الأمريكية الجديدة التي تحمل اسم ترامب قد تكلف 275 مليار دولار. العثور على مسيرة متفجرة قرب طائرة أوكرانية في مطار بشرق ألمانيا. بوادر فتور دبلوماسي بين باريس وواشنطن. روما 2، مفاوضات لبنان وإسرائيل تتعثر بتوسعة المناطق النموذجية. الرباعي الإقليمي يؤكد الحلول الدبلوماسية لمعالجة التحديات. الرياض وبغداد تؤكدان ضرورة منع تحول أراضي العراق إلى أداة للعدوان على دول الخليج. باسشكيان، ندعم أي قرار يتخذه الفلسطينيون في مفاوضات غزة. من تركيا، مشروع قانون السلام يأخذ طريقه إلى البرلمان بعد جدل وطول انتظار. فرنسا تتهم شبكة روسية بشن حملة تضليل ضد المرشح الرئاسي أنال. سلطات مدينة سبتة تدعو لنقل مئات القصر لإسبانيا بعد تدفق المهاجرين. مخزونات النفط الأمريكية تزيد 2.5 مليون برميل على عكس التوقعات. لماذا استعانت اليابان بواشنطن للدفاع عن الين الياباني؟ صفقة القرن والملك المصري، هكذا احتفت الصحافة التركية بانتقال محمد صلاح.

الكثير تجاه عمالقة البث للتحالف مع يوتيوب على المحتوى. جدل الإيجار القديم يعود إلى الواجهة، ورسم مغادرة المسافرين يثير جدلا في مصر.

منتدى الرياض الاقتصادي ينطلق في أكتوبر المقبل. وفي الشرق الأوسط كتب حازم صاغي عن السلام والحرب إذ يعيدان النظر بكوننا أوطانا. وكتب جمعة بوكليب المؤشرات ترتفع في بورصة الهجرة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس.

بتذكرك كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك.

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك

أبرز الأسرار الصادرة في الصحف اللبنانية لليوم أستعرضها وإياكم الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تؤكد مصادر عسكرية أن الحوثي يحاول بطرق شتى نقل السلاح من إيران عبر العراق ومنه إلى سوريا عبر بعض المهربين ومحاولة إدخاله إلى لبنان. وبالرغم من نفيه لذلك، فإن المضبوطات في سوريا وكذلك أخيرا في عرسال أظهرت أن المهربين يتقاضون أموالا بغية إيصال الصواريخ والذخائر والمسيرات لحسابه. يعني الميدان الوقائع تكذب البيانات الرسمية الناطقة باسم العصابة، والتي لا يكاد يمر يوم دون أن تسمع عن أسلحة جديدة عم يتم المصادرة سواء بالأراضي اللبنانية أو بالأراضي السورية، فيما هم ينكرون ويكذبون كالعادة.

تحذر جهات سياسية من بينها الوزير السابق وليد جنبلاط من إمكان إقدام السلطات اللبنانية على تسليم السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور عن طريق دولة عربية إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. يعني بصراحة مش مفهوم موقف يعني وليد بيك ولا مفهوم هلأ فهمنا الممانعين عم بيدافعوا عن أشرف دبور لأنه الفاسدين بيدافعوا عن بعض. يبدو كمان وليد بيك هيك أنه شو الغاية أنه في حدا طلعت بحقه مفكرة توقيف من الانتربول الدولي بطلب من الشرعية الفلسطينية، فطبيعي أنه لما بيكون على الأراضي اللبنانية أنه الدولة تكمشي وتسلمه لبلده، مش هذا الشيء طبيعي؟ ليش عاملينا وكأنه هي با شي ثغرة قانونية أو شي جريمة عم ترتكب؟ ولا دايما لازم الفاسدين يدافعوا عن بعض؟ مضخمين القصة وكأنه شغل كبير. دولته بدي إيه؟ ما مفروض نسلمه لدولته؟ يتردد أن محطة تلفزيونية جديدة قد تبصر النور في فترة قريبة بعد إنهاء التجهيزات التقنية والكادر البشري، وقد نشطت في الآونة الأخيرة قيام محطات عبر منصات رقمية ناشطة من دون أي رقابة في ظل غياب قانون للإعلام ينظم عملها. عم تفرخ إسا قنوات ومنصات جديدة طبعا، وكل قناة بتكون مدفوعة دعما إما من الخارج أو من حيتان الفساد في لبنان. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن عاصمة إقليمية طرحت فكرة تعتبرها مبتكرة كمخرج للسلاح الثقيل العائد إلى الحوز تقوم على إعادته إلى مصدره الرئيسي، فيما يترك السلاح الخفيف في مخازنه إلى حين انتهاء صلاحيته. شو علبة بيكون هو؟ شو هالاقتراحات هاي؟ فهمنا هلا والله نحن مشكورين المبادرات كلها اللي عم تحاول تحل الموضوع، بس كمان بدنا نكون شوي عقلانيين انه يابا من صادر الصواريخ الثقيلة يلي بتضر اسرائيل، بس السلاح الداخلي اللي بيعمل فتنة بنتركه لتخلص صلاحيته. ليش صلاحيته بتخلص؟ شو علبة فجل هو؟ خف علينا شوي بهالاقتراحات الناعمة هاي. لا، في نزع سلاح، كل سلاح غير شرعي سوف ينزع. قال دبلوماسي غير عربي إن بلاده تعرف أن لا جدوى من الرهان على أي تعاون في مجال الطاقة مع لبنان، لأن هناك مافيا لا تسمح بإيجاد حل لأنه سيكون على حسابها. تمام، هيدا هو، هيدا اللغز، هيدا هو السر. ليش ما بتنحل مسألة الطاقة؟ لأنه بتضرب المافيا، وطبيعي المافيا مش رح بتخليك تحل مسألة هي بتطلع من وراها ملايين الدولارات سنويا، فهي الغربيين فهموها، نحن فهمناها.

يشكو سكان طرابلس من فوضى كبيرة تسببها الدراجات النارية التي ازداد عددها كثيرا في السنوات الماضية ومعظمها من دون أوراق، ويقود عددا منها قاصرون يقومون بمخالفات عديدة، لعل أبرزها القيادة الاستعراضية على دولاب واحد، ما يعرض المارة والسيارات للخطر أو تعديل العوادم لتصبح أصواتها مزعجة وقوية. بس هاي المخالفات، في كتير من المخالفات صار عنا جمهورية الموستيكات بالبلد، وأكيد الشكاوى مستمرة ومتصاعدة من فترة ولا حلول أبدا، بس مجرد نعمل يابا حل لمدة يومين وبعدين بنرجع بنلاقي إن درجاتنا النارية عم تزداد. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن القرار الظني في تفجير مرفأ بيروت سيصدر في مهلة أقصاها كانون الأول المقبل، على أن يستكمل قبل ذلك المسار القانوني، ولا سيما مهمة المحامي العام التمييزي القادم محمد صعب الذي يفترض أن يقدم مطالعته خلال أيلول، تمهيدا لإحالة الملف إلى المجلس العدلي وإصدار القرار الاتهامي. كنا فصلنا بالأمس كل هالمسار القانوني اللي هلا حاطينه بالأسرار، مع أنه فصلناه من امبارح. نحن هيدا المسار يلي بده يفضي إلى القرار الاتهامي، واللي من المفترض من هلا لكنون يكون وصل. علم لبنان فايلز أن الحكومة تتجه إلى فرض رسم جديد على البنزين والمحروقات بقيمة 70,000 ليرة، في خطوة يتوقع أن تؤمن إيرادات إضافية لخزينة الدولة، لكنها ستنعكس بشكل مباشر على كلفة المواطن، والعمل بالضريبة الجديدة سيبدأ في القريب العاجل، ما يرجح أن يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار المحروقات وما يتبعها من زيادة في كلفة النقل والسلع والخدمات. برضو بدون يرجع يزيدوا كل أسبوعين ثلاثة عنا زيادة على الضريبة، غير موضوع هذا التدرج الأسعار بحسب المسألة العالمية، قال لك ضريبة جديدة وهيدي اللي مسمينا ضريبة البيئة، بما أنه أول مرة ما زبطت معه والناس اعترضت عليه ورفضت، فهلا عم بيلاقوا لها تخريج جديد. ادفع، مش مواطن صالح أنت، ادفع يا مكلف.

أفادت المعلومات أن زعيما حزبيا يبدي اعتراضا واضحا على كل ما تقوم به السلطة اللبنانية من الاتفاق الإطاري إلى توقيف دبلوماسي سابق في بيروت. ما غيره البيك ووليد بيك اللي كنا عم نسأل بأسرار النهار عن موقفه المش مفهوم. نحن بالسلطة وبنفس الوقت بدنا نعارض، ما بتزبط هي، انه ما عجبه شيء، لا التفاوض عجبه ولا المسار التفاوضي عجبه ولا عجبه تسليم المشبوهين او اللي عليهم قضايا فساد الى دولهم. ايش بدك يا بيك؟ الى اسرار نداء الوطن. تشهد مدينة النمطية تصاعدا في المطالبات الشعبية بتعزيز حضور الدولة بمؤسساتها كافة وترسيخ مرجعيتها لقطع الطريق أمام أي تحركات للحزب قد تعرض المدينة لمزيد من الدمار والمآسي. خلينا نتذكر أنه آلاف التوقيعات أتت من محافظة ومدينة النبطية تريدها مدينة منزوعة السلاح لحتى يتحاشوا وجود الميليشيا المسلحة فيها أو مزيد من الضربات والتدمير. تؤكد مصادر مطلعة أن تسليم المدعو حسين عبد القادر الأحمد المعروف بحيحو حيحو إلى السلطات السورية بعد توقيفه إثر ظهوره أمام السفارة السورية في بيروت وهو يوجه إساءات للرئيس السوري أحمد الشرع بداية مرحلة جديدة من التعاون القضائي بين بيروت ودمشق في ملفات المطلوبين. حضرته لحيحه، وكان قبله بيوم عم يقص مراجل قدام السفاره ويشتم احمدنا وزوجته، ما بعرف شو خص حياه قلبهم، حياه قلبهم شتم الاعراض كل اللي تابعين لهالمحور السيفي. تاني يوم شفناه متسلم وملقى القبض عليه ولابس البدله المخططه. الف مبروك حيحه.

تعتزم وزارة الزراعة التعاقد مع مكتب دولي خاص لمراقبة الجودة ليتولى بدوره متابعة تصدير الخضار والفواكه إلى دول الخليج وأوروبا وإعطاء ضمانات بجودتها والتزامها بالمواصفات والمعايير العالمية لجهات عدم وجود ترسبات كيماوية، ما يطمئن المستوردين والمستهلكين على السواء. تمام، برافو هيك بالمحافظة على تصدير المزروعات حتى ما يكون فيها مواد كيماوية. هذا بالنسبة للتصدير. طب بالنسبة للاستهلاك الداخلي، معلش يكون فيها مواد كيماوية ما بأثر، انت لبناني مع كل موت. ما فينا نراقب بالداخل مثل ما منراقب للخارج، ولا بالخارج بهمنا نجيب دولارات بالداخل؟ يلا اخيرا في اسرار جريدة الأخبار. وصفت مصادر دبلوماسية تتمتع بخبرة في ملفات التفاوض قرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري بأنه إشارة إلى تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وبدء تبادل الرسائل بناء الثقة بين الطرفين. وقللت المصادر من قيمة التوضيح الأمريكي الذي نفى وجود تغيير في سياسة واشنطن تجاه إيران أو ارتباط القرار بالمفاوضات، معتبرة أن التوضيح يستهدف امتصاص اعتراضات المتشددين الأمريكيين وإسرائيل ومنع توظيف الخطوة لمهاجمة إدارة ترامب. لاحظت الشعوذة بصياغة النص، قال لك انه خلص هيدي الخطوة هي دليل على انه المفاوضات ماشي وهيدي تنازلات امريكية، رغم انه طلع بيان رسمي عن وزارة الخزينة بيقولك هيدي ما خاصة بموضوع التفاوض، هيدي اجراءات انه بحثنا انه هيدي الشركات حسنت وضع. بس قالوا لك اوعى تصدق الاخبار، ما تصدق، اوعى تصدق وزارة الخزينة، صدق جريدة الاخبار. بدهم يخترعوا شي انتصار، اعطينا اي انتصار يرضى عليك، شحدنا انتصار جديد. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعبنجية الحشاشين الشتامين النقيقة.

بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم سنقفز على العديد من العناوين. بدنا ننطنط سوا يويو بقى، مش يويو خياط، يويو هي لعبة اليويو. رح بتكون متنوعة جدا الحلقة بمواضيعها هو كالعادة، بس اليوم أكثر تنوعا. ولكي ندخل في هذا التنوع بشكل مباشر، خلينا بالإنترو نضطر إلى جولة التفاوض التي ستختتم اليوم، التفاوض اللبناني الإسرائيلي بالعاصمة الإيطالية روما، التي ستنتهي هذه الجولة السابعة بيوم الثالث اليوم، رغم كل الكلام والإشاعات اللي طلعت بالأمس وعن الانسحاب للوفد اللبناني قبل موعد انتهاء المحادثات بيوم الثاني، وأساسا لماذا تم هذا الانسحاب. للخص لكم بس القصة كيف صارت، مشان لأنه بتعرفوا مثل العادة كتير من الدجال وكتير من الأكاذيب التي يتم ترويجها عن هذا الانسحاب، رغم أنه هو انسحاب يعد أمر جيد، مش انبطاح، يعني مش موافقة على اللي صار. خلال جولة المحادثات اللي كانت بيوم الأول معقدة، وهي محادثات على ثلاث مسارات، مسار أمني ومسار سياسي ومسار تقني بموضوع اللجان التي ستشكل، والعقدة الرئيسية فيها هي مين الدولة يلا بدها تتحقق من موضوع المناطق النموذجية، أنه ما عاد فيها سلاح ميليشيا، أي دولة بدها تتحقق. الولايات المتحدة ترفض أن تكون فرنسا، إسرائيل ترفض أن تكون إسبانيا بحكم مواقفها المعارضة للسياسة الإسرائيلية، بينما لبنان يقترح إيطاليا، ويبدو أن هناك موافقة على أن إيطاليا تكون هي الدولة يلي تتحقق بحكم أنه علاقتها جيدة مع الجميع. بس مش هيدا يلي تسبب بالمشكلة. المشكلة بلشت خلال التفاوض، وصلت خبرية حادثة مجدلزون يلي صارت بالأمس، التفجير للعبو النصفي يلي صار بجيش العدو الغاشم، واللي أدى إلى مقتل ومصرع اثنين من ضباطه وجرح أربعة آخرين. فلما وصلت الخبرية وصلت مع الخبرية الثانية أنه العدو الإسرائيلي من بعد غياب كان عم وجه إنذار بالإخلاء لبلدة المنصورة، من باب أنه بدنا نضرب انتقاما، إذا بتضربوا بنضرب. جرت محاولات أمريكية لاستيعاب هذا الوضع بحكم أنه أمريكا اللي هي الدولة الوسيط، شفت بالله وسيط. لما طلع الانفار بضرب المنصوري، فالوفد اللبناني هدد انه اذا بدها تصير الضربة لا نحن بدنا ننسحب لانه ما عايش فينا نفوض، وبنفس الوقت انتم عم تعتدوا، وهذا اللي صار. فالوفد اللبناني هو اللي انسحب، هو اللي اخذ الموقف. شفت كيف؟ هذا اللي عم يقوله انبطاح. شفت كيف الانبطاح؟ عجبك الانبطاح هيك؟ طبعا وما عادت انضربة المنصوري، يعني الضغوط والدبلوماسية مرة جديدة كانت عم تجيب نتيجة بعكس كل الأكاذيب اللي عم يتم الترويج لها. هيدا ما بيعني أنه اليوم الثالث من المحادثات لن يكون، لا سيكون عادي. اليوم ستتابع الأمور، ومثل ما أنا في ثلاث مسارات عم ينحكى فيها، عندنا أول شيء تمديد وقف إطلاق النار، يعني هيدا الوفد للنار الثاني بيخلص بهالفترة. الدولة اللبنانية عم تطالب من خلال الوفد المفاوض المتمرس العنيد، يعني مش عم ينبطح مثل ما أنتم بطحتوا باتفاق كريش وباتفاق تشرين بعدين أول وقف لإطلاق النار. مثل ما قلنا خطوة مين بده يراقب موضوع انه هذه المناطق النموذجية اصبحت خالية من السلاح، هيدا واحد. الخطوة الثانية هي تمديد وقف اطلاق النار. الدولة اللبنانية عم تطالب انه يكون لثمان اسابيع، يعني لمدة شهرين تقريبا، لحتى تستمر المفاوضات. الملف الاخر هو اي بلدة بدنا نرجع بقى نفوت عليها كمنطقة نموذجية. اقتراح الدولة اللبنانية هو اما بنت جبيل او الخيام، طبعا العدو رافض هذا الامر، والمفاوضات بعدها مستمرة اليوم. اليوم الثالث بيبين. وعندنا موضوع آخر تم إفارته هيدا للمرة الأولى، موضوع الأسرة. كمان شفت هاي الدولة المنبطحة، شفت يا شيخ جحيم هاي الدولة المنبطحة عم تحكي بموضوع الأسرة اللي انتم عم تجيوا سيرتهم ناسينهم، ما بتعرفوا قد عددهم أساسا، ما بتعرفوا قديش فيه من المئات بين قتلى مفقودين أو أسرة ما بتعرفون وين. فهي الدولة المنبطحة اللي بيعم تفوض، وهيدي الاتفاق ما جاب إلا العار مثل ما خبرتنا. شوف عم تحرك موضوع الأسرة، وصار في ملف لبعض أبناء
الجاليين اليهوديين بلبنان اللي بيحملوا الجنسية اللبنانية واللي فقدوا سواء ابان الحرب او ابان السلام اللي كمان عم يطالبوا بدلهم، بما انه نحن ما عرفنا ناخذ ولا اسير من جيش العدو الغاشم رغم كل اشاعات انه اسرنا وعملنا وتركنا، بس بيطلع كله كذب ودجل كالعادة. التفاوض، شفت هذا التفاوض اللي ما جاب إلا العار، شفتوا شو عم يجيب؟ بينما أنتوا شفنا شو جاب مغامراتكم شو جاب. هذا الفرق، الفرق أنه قدام عينك عم تشوف التفاوض شو عم بيجيب أو على القليل شو عم يمنع، بينما أنتم بحماقاتكم ومغامراتكم وشعوذتكم ما جبتوا غير الخراب والدمار والفتنة للبلد. هي وقف العدوان على المنصوري، وهي فتح مسار الأسرة للمرة الأولى يلي أنتوا شايلينه من بالكم نهائيا، مع أنه مفترض الشعار الدائم لن نترك أسرانا، نحن قوم لا نترك أسرانا. شاطرين إلا برفع الشعارات الفاضية الفارغة مثل دماغكم.

على كل الجولة ستختتم اليوم بيوم الثالث، المفاوضات بعتقد بتنطلق عند منتصف النهار بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. رح نشوف لوين بدها ترسل الأمور، وبالنهاية مسار طويل، مسار التفاوض طويل، بس على قليلة بيمنع توسع العدوان والاعتداء، وما بيفوت بمغامرات على حساب الناس وعلى حساب الأهالي وعلى حساب الأراضي. هيدا بالنسبة للغشيم يلي عم بيقول لك انه المفاوضات المباشرة لم تجلب الا العار. يا للعار، احسن ما نقول لك كلمة تانية على نفس القافية. هيدا المسار التفاوضي ولماذا تم الانسحاب تم بالامس، شرحنا لكم بالتفصيل بعيدا عن دجل واكاذيب المحور.

سنعرج سويا في هذه الفقرة على موضوع من المواضيع الحساسة يلي عم يتم تناولها إعلاميا خفرا، يعني بطريقة خجولة، إجر لقدام إجر لورا، رغم أنه هو الموضوع موضوع شائك وحساس وبخص دار الفتوى، يعني وبخص كمان الاعتراض المقدم على آخر تمديد صار. رح نحكي بهالموضوع هلأ ونتناوله ونفصل فيه للناس اللي بتعرف وللناس اللي ما بتعرف نخبرها، ورح نقسمها على قسمين، نفس الفقرة بس قسمين. القسم الأول رح نقرر كون الأمور القانونية مشان لا أنتوا ولا إحنا نضيع لنفهم سوا بسبب حساسية الموضوع، خاصة أنه عنا أبناء جامعتنا كتير حساسين أكتر من كاظم الساهر صايرين، كرما نتناول مجتمعاتنا بشي أول ناس بيرفضوا يسمعوا الحقيقة. والشق التاني طبعا هو الرأي على ما يحدث. خلينا نبدأ بشو عم بيصير بدار الفتوى وأين الاعتراض. مرت 3 سنوات على التمديد اللي صار من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بأيلول 2023 لولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عبر رفع السن القانونية لتقاعد مفتي الجمهورية ل76 ومفتي المناطق ل72. الطعن تم تقديمه من قبل القاضيين الشرعيين طعن بهذا القرار. القاضيين الشرعيين هما الشيخ همام الشعار والشيخ عبد العزيز الشافعي، إضافة إلى الشيخ الراحل جميل عيتاني يلي توفى بعد ما قدم الطعن، الله يرحمه. الطعن يلي تم تقديمه لمجلس شورى الدولي واللي جرى التهاون فيه، يعني جرى التهاون فيه من قبل دار الفتوى انه بقى شوية مشايخ قدموا طعن وهيك مجلس الشورى لن يجرؤ مثلا على البحث جديا بهذا الموضوع، الا انه المفاجأة انه مجلس شورى الدولي بحث جديا وارسل العديد من الانذارات لدار الفتوى باللغة القانونية وقال لهم انه الموضوع جدي وانه نعم الجلسة فيها كثير من الثغرات، اولا بالنسبة للمحضر، ثانيا بالنسبة للنصاب القانوني للجلسة، ثالثا بالنسبة لأن هناك بعض الناس اللي ما أجت وتواقيعها موجودة، وبالتالي هذا يعتبر نوع من أنواع التزوير. هالأسبوع انتهت المهلة يلي أعطاها مجلس شورى الدولة للمجلس الشرعي الأعلى لإيداعه كامل محضر جلسته التي عقدت ب 23 أيلول 23 ومدت فيها لمفتي الجمهورية. طلبات مجلس شورى الدولة هي تقديم محضر كما تم تنظيمه وتوقيعه مع بيان أسماء الأعضاء والحاضرين والمتغيبين، وأيضا قرار اللجنة التشريعية مع كامل محضر جلستها بحال انعقادها بالتاريخ المذكور واللي أفضت لصدور القرار، إضافة لمشروع قرار التعديل يلي عرض على اللجنة بالتاريخ نفسه وأسبابه الموجبة ونسخة عن أصل صفحات السجل الرسمي يلي بيتم فيها تدوين أرقام وتواريخ ومواضيع القرارات الصادرة عن اللجنة التشريعية بالمجلس بين عامي 2014 و2023. هيدي الطلبات مش طلبات جديدة، يعني ما مفترض انه حدا يتفاجأ فيها لانه هيدي الطلبات اساسا كانت مقدمة بالسابق، بس مثل ما قلنا كان في تطنيش للموضوع. المستلم الملف هو محامي دار الفتوى النقيب السابق للمحامين بطرابلس السيد محمد المراد، وهو عضو المجلس الشرعي يلي تسلم التبليغ قبل بيومين تقريبا وبات مجبر على الالتزام بمهلة الرد يلي انتهت بالأمس. طبعا هناك حالة من القلق عم ينعاش فيها حول موضوع جدية الأمر. هون بنخلص شوي من المسار القانوني، يعني أنا بس لخصت لكم القصة مشان كلنا بعضنا نفهم يعني الموضوع شو اللي صار. صار في جلسة تمديد لعمر السن القانوني للمفتي ل76 ومفتي المناطق ل72. جرى طعن بهذه الجلسة يلي جرى فيها التمديد لسماحة المفتي والطعن لمجلس شورى الدولة.
كانوا مفكرين أن هذا الطعن طعن شكلي ولن يتم قبوله ولن يتم التجرؤ على دار الفتوى، إنما أخذ المجلس المسار القانوني وأخبرهم ونصحهم عدة مرات عن طريق رسائل متبادلة أنه يا جماعة القصة جدية، هناك كثير من الثغرات وهناك بعض الطلبات اللي نحن طالبينها. برضو جرى تطنيش موضوع الطلبات من قبل مستلم القضية، لا بل وجه لهم كلام خطاب في كلام علي السقف، ردوا له الخطاب بوقتها من حوالي شهرين وقالوا له إما بتسحب منه العبارات الجارحة أو بنجرحك بشقارة. يلي عم يصير حاليا هلأ من بعد الوصول إلى قناعة أنه الطعن سيقبل وأنه سيكون هناك مفتي سابق، صرنا بقى التسابق على من سيكون المفتي اللاحق، أو بأي طريقة بده يتم خروج المفتي دريان لحفظ ماء وجه سمعته مثل ما يقال بلغة الإعلام، يا أما بطريقة لمدت فيها أنه خلونا، صارت اقتراحات قانونية عديدة أنه ليكو خلونا بنرجع من عيد الجلسة، إذا مش عجبتكم هيدي الجلسة بنرجع من عيدها مرة تانية، المهم بدنا نرجع نمدد مرة أخرى. تم رفض الموضوع. طب ليكو خلينا كرمال حفظ ماء الوجه للدار ولا سيدة بالوقت الحالي، خلونا نعمل انه تمديد لمدة سنتين كقائم مقام المفتي لبين ما تصير انتخابات ويحظى الاتفاق على مفتي جديد برضا الأطياف الموجودة وأعضاء المجلس الشرعي. برضو هذا القرار لغاية الآن لم يتم طبخه بالطريقة الجيدة. ولحتى بس نعطيكم معلومات أكثر، برجع بقول هيدي من باب المعلومات للجميع، لحتى أنه بكرة بس حتى تسمعوا القرار طلع بتتفاجئوا، يعني هتقول له إف شو هاي ويا غيرة الدين وكيف هالدولة عم تتجرأ على دار الفتوى، وهل تجرؤ أنه تضق بكركي بس مش تعفلوا دار فبني موظف بالدولة، بكركي ما مش موظف بالدولة، فبالتالي مش هيك المسارات تختلف. هذا مش ما حدا يتفاجئ بعدين، عشان ما حدا يكون فاجأناكم

تاريخيا دار الفتوى بلبنان تعتبر من الدور اللي تابعة للأزهر، وبالتالي الإرادة المصرية من زمان هي اللي بتكون المؤثرة أكتر. بمشان كمان ما تفكروا مثلا الإرادة الخليجية سواء السعودية أو القطرية أو الإماراتية هي اللي بتأثر، لا، دايما الطنجرة التي تطبخ فيها طبخات دار الفتوى هي طنجرة مصرية. وفي تسليم بهالأمر، يعني أي نعم بيكون هناك تشاور، ما في مرة تم انتخاب مفتي إلا ما كان في تشاور مع باقي الدول العربية، إنما الاقتراح الأساس والقرار نهايته بتكون عند الأخوة الفراعنة، هذا مشان تعرفوا. وطبعا لما بتروح بتاخذها بقى على الشق الديني بتعرفوا إنه هناك اختلاف كبير بين النهج السلفي والنهج الأشعري المتبع بالأزهر، فبالتالي مشان ما نغوص بتفاصيل هالقضايا الدينية، الطبخة بتكون بالأساس مصري، وهذا اللي عم تعمل السفارة المصرية بلبنان، عم تحاول تجتري حلول انه تحفظ موقع الدار وتحفظ ما وجه المفتي وتبحث عن اسم جديد لحتى يتولى الافتى يكون مرضي عليه من قبل باقي الاطياف والاطراف. وضحت الصورة هيك؟ ما بعتقد بقى لازم وضع، بدنا نترك دقيقتين لنا لحتى نحكي بقى بالامور الاخرى. اللي انفجأني بالقصة انه ليس هناك نوع من انواع الدراسة والتراجع، يعني اللي بتشوف انه والله ليك نحن قاعدين عم نعمل اجتماعات قانونية ونعمل ما بعرف ايه لحتى نخبي محضر ما بعرف شو، ولحتى ما نثبت التزوير علينا، ولحتى نلاقي طريقة ندل فيها بموقعنا بطريقة غريبة عجيبة. انت عم تحكي بالموقع الاول للطائفة الامي، معقول يكون عم يدار بهالطريقة؟ يعني معقولة يكون فيها الشبهات عليه تزوير امضاء ناس ما قعدت تزوير، والمحضر المحضر مفقود ما عم نعرف نقدم المبررات؟ طيب وبعدين بعد ما تصير كل هاي انه شو المانع انه يا سيدي صار في خطأ وبنتراجع عن الخطأ، بنعمل اعادة مراجعة بنتراجع عن الخطأ، وكلنا عارفين انه سماحة المفتي دريان هو مريض، يعني فبالتالي سلامته نتمنى له الشفاء العاجل والعمر المديد، هو اساسا لا يقدر على الخطابة، فوين المشكلة اذا تم التغيير؟ لماذا التمسك دائما بهالموقع؟ ليش دايما بدنا نمدد بدنا نمدد كل مسؤول بدنا نمدد له؟ وكأنه هالطائفة نضبت ما عاد عندها كوادر تطلع، بدنا بغياب الزعامة بدها تضيع السياسة، بدنا نمدد بالسياسة، بدنا نمدد للنواب، بدنا نمدد للمفتي، بدنا نمدد للمدير العام، وكأنه ما عندنا غيره. لا خيي لا، نشفنا ما عدنا عم نجيب ناس متعلمين قادرين يقودوا هذه المهمات، ولا خلص دايما بدنا نحصرها بإطار الحاشية، الحاشية اللي تعودت انه تكون ضمن التكتل المافيوي اللي عم يحكم يلي هي بدها تدير الامور. عادي فينا في عشرات الاسماء المقترحة، وشوفوا هلأ الحرب على الاسماء المقترحة، نادي رؤساء الحكومة فايت باللعبة، النواب فايتين باللعبة بحكم هن أعضاء بالمجلس الشرعي بيروحوا بينتخبوا، كل واحد بقى بده يزكي اسم من الأسماء، وطبعا بده ياخد دعم سفارة من هون ويحكي مع سفارة من هونيك لحتى يقولك أنا اللي جبت المفتي الجديد. هيك تدار الأمور. هلا بتنزعجوا بتلاقوا الأمور مزعجة، بتلاقوا ما بتصدق، والله هيك تدار الأمور. ايه نعم، بأعلى موقع بالسلطة الدينية هيك تدار الأمور. منافسة، يا ريت منافسة شريفة، حلو المنافسة الشريفة، إنما تفخيط وإقالات ووعود بالإصلاح. يعني كل ما من قبل ما تمديد الولاية، من لما وصل سبحت ووعدنا بالإصلاحات الموجودة بالدار وملف الأموال الزكاة والأجارات كلها، شو صار فيها؟ ورجع تم التمديد وأنه يابا غيرنا القانون كله كرمال نمدد. لا أخي لا، أي شخص أي موظف بحالة مرض مش قادر يقوم بواجبه بشكل تام، وين المشكلة إذا ساعة جنب وترك الفرصة لغيره؟ شو هالتمسك بالكرسي هيدا؟ شو من كان ان شاء الله يكون بواب عمارة ما بدنا نتخلى عنه، نحن رئيس لجنة بنية ما بنتركها.

يعني معقولة مثلا الخبريات اللي عم تطلع انه حدا من مفتي المناطق يعني انه هو او اولاده تجار كابتاجون؟ طيب معقولة سوء الاختيار لهالدرجة؟ واخر شيء بتقوله انه الاحباط وشوف شو عم بيصير فينا وكذا، بقى من ايدنا واللي من ايده الله يزيده. المفروض والله المفروض يعني ما انا عم اقول انه انا لو كنت مكان المفروض انه خلص والله لقينا القصة وصلت الى انه الطعن سيقبل ووصلنا الى طريق مسدود، بدل ما نفوت بكل هالمهاترات هاي ومحاولات تزوير على التزوير او تمديد على التمديد. خلص هي انا معاش بدي، انا قمت بواجبي شكرا. بالعكس هيدا اللي بيكون موقف بذكر التاريخ، انا ارفض التزوير وارفض انه يكون الموقع مسار شبهة قانونية، معاش بدي كفي وانا اساسا تعبان رايح على بيتي. شوفوا لكم

الطائفي دينيا على القليلة بالمسار اللي موجود ببلد هالقد طائفي، يكون عنده من الشجاعة انه يتكلم وياخذ مواقف ويعلي السقف ويدافع عن حقوق الطائفة الأمي، ولا عيب ما بيجوز؟ يعني بما انه شايفين انه هيدا القرار اللي بده يطلع من مجلس الشورى الدولي بهالكام يوم يعني، واللي عم يتم اسه على فكره يعني هن مطولين بالهم اسه لحتى يلاقوا شيء مخرج هيك يحفظ ماء وجه الجميع، يعني مش عم يتصرفوا بطريقه قانونيه صرفه. فطالما القرار بده يطلع خلينا نكون احنا محضرين حالنا، وخلينا نكون مجهزين حالنا بدل ما نديرها بعدين على اشاعات وكذب ودجل، وكل واحد بده يطلع حاله مظلوم. والله المظلوم هي الطائفه بين ايديكم. لك صرنا كمان بأجواء انتقام، هذا بدنا ننتقم من فلان لأنه ما صوتنا، بدنا ننتقم من فلان لأنه ما مدد ويعيب الشوم عليه، هيدا راح يقدم طعن. ايه وإذا راح قدموا طعن وين المشكلة؟ مش هيدا طبيعي جدا أنه يكون في اعتراض؟ قوموني، سيدنا عمر كان يقول قوموني، سيدنا أبو بكر كان يقول قوموني، من أنتم حدون؟ التدخلات السياسية اللي عم بتصير هلا، كل واحد بده يشد الحافلة صوبه ونادي رؤساء الحكومة والما بعرف فيه. طولوا بالكم علينا يعني، انتجتوا لنا حسان ديابة بالهلا، روقوا شوي، روقوا وضعكم، خلص تاريخكم. هيدي القصة التي مثل ما أنا عم يحكى بها ببعض المقالات بخفر عن دار الفتوى، طبعا بدل في كتير من المعلومات اللي ما بتساع الفقرة، بس يعني لخصنا لكم القصة من كيف بلشت من 3 سنين، كيف تم الاستهانة بالمسار القانوني، كيف بعدين قالت فاجأنا رغم صار في كثير من المراسلات، كيف صرنا بدنا نعلي السقف ونرد على مجلس شورى الدولة لحتى هو آخر شيء قالنا اسحبوا هالكلمات الجارحة، كيف وصلنا هلأ إلى أن القرار سيقبل وسيكون هناك بحث عن حلول. الحلول اللي عم يتم بحثها هي حلول ترقيعية لا تليق بهذا المقام ولا بصاحبه. الحل واللي بيكتبوا التاريخ انه انا بلبج المنصب باجري وبقول معاش بدي كفي، ولا بدي يكون مزور، ولا بدي يكون مفار شبهة لا انا ولا الموقع اللي بشغله اذا عن جد عملي له ايميل. ونحسن اختيار المفتي الجديد يعني يكون مفيد للطائفة، مش ضروري يكون مفيد للحزب الفلاني والتيار العلاني.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: هلا هاي الفقرة بالاسم هي فقرة فنية، بس المقصود منها كيف بيقدر الواحد يصنع الترند، فن الماركتينج. وطبعا من خلال ألبوم عمرو دياب رح نتطرق لهالحديث، ولحتى ما تكون الفقرة جامدة كرمال هيك مخرجنا العظيم رح ينوع لنا هيك كم غنية. قبل كل شيء أنا بعتذر من كعب، شو بيقولوا هذا، بعتذر من كعب صباط الهضبة. لا يا أخي، الألبوم حلو، الأغاني حلوة، ومش بس ترند، ترند لترند. عمل نقف الدين ريمونتادا، ما بتفهم. بعد ما كانت الناس مستلمة الألبوم الجديد لعمرو دياب اللي هو بعنوان حبيتك، واللي هي الأغنية الوحيدة اللي ما ضربت لغاية الآن رغم أنه كمان أغنية جميلة، كانت الناس عاملة حملة سف وسخرية على الأغاني، وأنه كيف الكلمات والنزول إلى الشعراء الشعبيين، وأنه كتير عم بيسير الجيل الجديد وصارت أغاني ما بتنسمع أو عم تتكرر، بس في شوية تغيير بالموسيقى، وإذ بيفاجئن بصناعة الترند. أول محطة من هالصناعة كانت الجدل اللي صار حول غنية إحنا تأخر غيابنا، واحدة من أغاني الألبوم يلي جرى الحديث بشكل كتير كبير عنها لسببين. السبب الأول أنه الأغنية أصلا كانت نزلت بصوت شيرين عبد الوهاب من حوالي 4 سنين بنسخة مش كاملة، وبعدين ما تم إصدارها بشكل كامل. اثنين، من لما نزلت الأغنية على ضمن الألبوم على منصة شركة سوني، فجرى التوقيع على الكلام واللحن، قال لك الكلمات الشاعر روزام وألحان عمرو مصطفى. هلا اللي بيتابع فنيا بيعرف استخدام المصطلح او كلمه روزام الاسم هو للمستشار تركي آل شيخ يلي هو بيشتري الكلمات وبيستخدم الاسم، بيحطهن باسمه للاغاني، سواء الاغاني اللي اعطاهن لعمرو دياب سابقا او لانغام وراشد الماجد وغيرهم من الاسم اللي تم استخدامه. كاتب الأغنية تامر حسين كان عم يكتب انه يا جماعة هذه الأغنية من كلماتي، ما انتوا عارفين انه من كلماتي، كنا على اساس عطينا لشيرين، كيف تحولت لعمرو دياب؟
1: يومي المفضل وانت رقمي المفضل ومكان.
0: لما شاف حاله انه مش قد هيدي المعركة راح صفقوا بلوك لعمرو دياب، وقال لك انا انسحبت من هالحفلة وما عاد حكي ولا كلمة، قال لك شو بدي بهالمعركة، معركة خسراني. وبالتالي بلش الترند يصنع للألبوم من أغنية احنا تأخر غيابنا، وبلشت الناس تقارن بصوت مين أحلى، بصوت عمرو دياب أو بصوت شيرين. خلصنا من هيدا الترند دغري، مباشرة طلع لنا ترند جديد وهو أغنية الألوان اللي كسحت الدنيا على طريقة غناء وشاعرها مصطفى حدوتة يلي ما ترك شيشة وما نط عليها. طبعاً الأغنية عم تستخدم بالتيك توك بشكل غريب عجيب على الصبايا، هن وعم يغيروا لباسهم سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورين. هاي الألوان. حاضر المخرج.

هلا اتهموا شاعر الأغنية إذا سميناه شاعر يعني مصطفى حدوتة اللي دائما هيك كلامه شعبي بيلمس الناس إنه هو ناحيته من مسلسل راجل وست ستات بطريقة خالص خالص بكل جملة، وفعلا جابوا المقطع اللي بيحكي عن هالشي وبالتالي صنعوا الجدل وبرضو دل الألبوم ترند إلى أن وصل الكليب للأغنية لولا البنات يلي مكسر الدنيا.

الكليب يلي كان من إنتاج شركة أورانج، شركة من شركات الاتصالات بمصر، ومن إخراج المخرج الكبير طارق العريان، واللي ركز فيها على اللون البلدي، اللون الفلاحي مثل ما بيقولوله، ودمج الأغنية لحتى تصير هي ترند لترند، يعني مش بس ترند، ترند لترند، وتصدرت المشهد. مش بس هيك، الصبي الذي أطلت بالكليب فيه عشرات الصبايا، يعني لا لولا البنات، الصبي اللي أطلت باللباس الشعبي هي كمان احتلت صدارة المشهد، وصارت عملت لشي 50 مقابلة من وقت الغنية لغاية الآن.

0: متدلعين متعطرين وحنينين متبخرين
1: شبه البنات.
0: هالأغنية أكتر أغنية كانت إخدى سف وسخري وما بعرف إيه لما نزلت، وإز هو طلع الكليب وتغيرت الأمور وصارت الأغنية الرسمية لحفلات الحنة والأعراس. الصبية بطلة الكليب هي بعتقد اسمها لوجين، لوجين لوجين خليفة، راحت الناس بحبشت بتاريخها. طلعت لوجين بسم الله عم تدرس دكتوراه قريبا بتتخرج، بطلة بالجمباز، ممثلة، عارضة أزياء، وهي صبية حلوة للأمين. طريقة رقصة لباس الفلاحي الشعبي تقليد سعاد حسني بفيلم الزوجة الثانية خلاها تتصدر المشهد، حضرت لها أو شفت لها يعني عشرات الاطلالات والمقابلات، ويعني حتى صارت بجورة عمرو دياب.
1: شبه البنات
0: لولا البنات يا ولا، لولا البنات كان بار الورد يا ولا في الدكانات.

0: هلا لغاية الآن بعده الألبوم يتصدر المنصات الفنية ومتصدر الترند وأغنيته كل ميلة عم تنتشر. هلا بس حتى نرجع تخفض شوي قصة لولا البنات وهالكليب الجميل المليء بالفرح والسعادة واللي بيعبر عن الأجواء الفرحة والمرحة، بس حتى تخفض بكرة من الليل قصة قصة تانية. عرفتوا كيف بينصنع الترند؟ انه ها ما عجبكم الألبوم عم تتمسخروا عليه، هدوا لألكم خدوا الريمونتادا.
1: البنات
0: هلا للامانه من بعد ما صار هيك انا قعدت رجعت بعدين سمعت الالبوم بشوي من التاني. لا في اغاني حلوه، يعني في اغنيات جميله، في اغنيه قلت لك رائعه جدا، في المفضل، في غياب وفرق. غياب وفرق اغنيه بكره شتويه رح تعمل تكسح الدنيا قد ما فيها رومانسيه.
1: بقى من سكات
0: فنحن بنعتذر من كعب صبوط الهضبة. يعني خلص يا أخي الألبوم ترد، شفتوا كيف تتغير الأمور؟ هيدا الألبوم هو زيته اللي من أسبوع كانت الناس عم تسفى عليه ومشتركة طريقة من السخرية إلا ما مرقت فيه عليه. آخر شيء هو يتصدر الساحة والكلام كله عليه، معظم الفنانين بالوطن العربي عم بيركبوا فيديوهات وصور على أغاني سواء الألوان أو لولا البنات. طبعا البنات مكيفين على هالأغنية اللي سبقت بابا

يعني باختصار ما عادت القصة بقى تقتصر على نوعية الاختيار، اختيار الكلام واللحن والتوزيع، مش بس هيدا اللي بيلعب دور، صار اللي بيلعب دور كيفية التسويق على المنصات وعلى مواقع التواصل، وكيفية جعل الموضوع دايما جدلي لحتى يتصدر للترند. هكذا أصبحت الصناعة وفن المواقع.

هلا شو بدنا نسمعكم بعد ما سمعناكم هاي الأغنية؟ أنا كتير عجبتني صراحة، كتير داخلة بدماغي. شو بدنا نسمعكم هلا؟ بدنا نسمعكم اتأخر عتبة. هالأغنية رح نسمعها ميكس، نحن عم نلكم إياها ميكس بين صوت شيرين وبين صوت عمرو دياب، وانتو اختاروا شوفوا بصوت مين بتعجبكم، لأنه بالصوتين الأغنية جميلة.

تفضلوا هاي عم تعملوا حفلات وحفلات مسخرة على الألبوم، نزلوا عن الترند إذا قادرين. فن الماركتينج

ومن العالم الفني عودة إلى العالم الأكثر واقعية، عالم المشاكل اليومية والمقالات. شو اخترنا مقال اليوم؟ وبالنهاية كله في فنون، يعني فنون الإلقاء، فنون الإفاعة، فنون إيصال الفكرة، فنون الماركتينج، في فنون كمان الدجل بالسياسة والنصب، فنون تجارة الدين. اليوم بدنا نميل صوب جريدة النهار لحتى ناخد مقال نائب رئيس التحرير السيد نبيل بو منصف يلي عم يكتب مقال كان بعنوان عدوى حماس. طبعا هو المقصود العدوى تنتقل لدينا إلى لبنان بموضوع السلاح.

إذن تحت عنوان عدوى حماس كتب نبيل بومنصف بجريدة النهار المقال التالي: إذا مضت الحركة فعلا في تسليم سلاحها كاملا للسلطة الفلسطينية فسيكون ذلك أصوب قرار اتخذته منذ تأسيسها، غير أن الصواب المتأخر لا يعفيها من مراجعة شاملة لمسار انتهى بإبادة مئات الآلاف من الفلسطينيين وتقويض ما تبقى من فرص واقعية لإقامة دولة فلسطينية. احتاجت حماس إلى كل هذا الدم لتقتنع أن هجوم 7 أكتوبر لم يفتح طريقا إلى تحرير فلسطين، بل منح نتنياهو الذريعة والفرصة لإطلاق أكثر الحروب تدميرا في تاريخ الصراع ولإعادة القضية الفلسطينية عقودا إلى الوراء. فبدلا من أن يقرب الفلسطينيين من دولتهم، أطاح ما بقي من مقوماتها الجغرافية والسياسية وحول غزة إلى أرض منكوبة، وأضعف الضفة الغربية، وأعاد إسرائيل إلى موقع المعتدى عليه في نظر جزء واسع من العالم، بعدما كانت سياساتها الاستيطانية تضعها في عزلة متزايدة. يحاول الرئيس محمود عباس اليوم تجنيب الضفة الغربية مصير غزة، مستندا إلى درس فلسطيني قديم ومرير. فقد أدرك ياسر عرفات منذ لحظة صعوده إلى السفينة التي أقلته من بيروت إلى تونس عام 1982 أن الفلسطينيين لن يستعيدوا أرضهم بانتظار الجيوش العربية أو الصحوة الإسلامية الكبرى. لا العرب كانوا مستعدين لخوض حرب تحرير شاملة، ولا المسلمون عربا وعجما كانوا ينوون تحويل فلسطين من شعار عاطفي إلى مشروع عسكري فعلي يدفعون تكلفته. ومن هنا فإن ما يعنينا نحن اللبنانيين في قرار حماس ليس مصير سلاحها وحده، بل سقوط نظرية كاملة بنيت عليها حروب المنطقة، نظرية عض الأصابع التي توهمت الحركة ومعها الحزب أنها قادرة من خلالها على إيلام إسرائيل إلى أن تصرخ أولاً. لكن النتيجة كانت معاكسة تماما. لم يكتف الوحش نتنياهو بعض أصابع خصومه، بل التهم الكف والمعصم والساعد وواصل حربه حتى الكتف، مستفيدا من تفوق عسكري غير متكافئ ومن غطاء غربي واسع ومن خصوم دخلوا المواجهة بشعارات أكبر كثيرا من قدراتهم وأيضا من حساباتهم. يشرح لنا نبيل بومنصف كيف تم التهام الكتف، أما كيف تم التهامها فذلك سؤال يترك لنتنياهو نفسه، وقد أثبت أنه يجيد جر المنطقة بأسرها إلى حروب مفتوحة، ويعرف كيف يستدرج الولايات المتحدة إلى صراعات تتشابك فيها غزة ولبنان وإيران، حتى كادت إمبراطورية دونالد ترامب نفسها تغرق في وحول فارس. إن تسليم حماس سلاحها لا ينبغي أن يكون مجرد ترتيب أمني، بل بداية لمراجعة فكرية وسياسية عميقة لشعار الجهاد أو الاستشهاد، بعدما لم يأتي هذا المسار على الفلسطينيين إلا بالموت والنزوح وتدمير المدن. فالاستشهاد ليس استراتيجية لبناء الدول، ولا يمكن لشعب أن يتحرر إذا تحولت حياته كلها إلى وقود دائم لمعارك لا أفق سياسي لها. وإذا كان أهل القضية أنفسهم قد قرروا أن يستبدلوا بالمقاومة المسلحة طريقا سياسيا مختلفا، أفلا يصبح من العبث أن يواصل الآخرون القتال باسمهم؟ وهل يطلب من اللبناني أن يكون أشد تمسكا بالحرب من الفلسطيني نفسه وأشد ملكية من الملك؟ قطعا لا. لقد فشلت وحدة الساحات في الحرب، لم تحمي غزة ولم تردع إسرائيل ولم تمنع اغتيال القادة ولم تحفظ مدن الجنوب اللبناني وقراه ولم تغير موازين القوى. وربما يكون الأجدى أن تنجح هذه الوحدة للمرة الأولى في السلام، أي أن تنتقل عدوى نزع السلاح والمراجعة السياسية من غزة إلى لبنان. وأن يدرك الحزب أن الزمن الذي كان يستطيع فيه تقديم سلاحه بوصفه جزءا من معركة تحرير فلسطين قد انتهى،
نلاحظ أن الحزب بدأ يتراجع في خطابه من شعار نصرة فلسطين إلى القول زورا أنه يدافع عن لبنان في وجه العدوان الإسرائيلي. لكن هذا التبدل اللفظي لا يحل المشكلة، فهذا الحزب لم يتصرف في قراراته الكبرى بوصفه يوما تنظيما لبنانيا خاضعا لإرادة الدولة ومؤسساتها، بل بوصفه جزءا من منظومة إقليمية تقرر الحرب والسلم وفق حسابات إيران. ولا جدوى بعد اليوم من التقية السياسية أو المواربة اللغوية، إذ يعرف اللبنانيون أن قرار فتح الجبهة لم يصدر عن الدولة، وأن كلفته لم تقع على من اتخذه وحده، بل على لبنان كله وعلى الجنوبيين خصوصا الذين دفعوا أثمانا باهظة من بيوتهم وأرزاقهم وأمنهم ومن مستقبل أولادهم. كما أن ادعاء الدفاع عن لبنان لا يستقيم إذا كان السلاح نفسه يعرض لبنان باستمرار للحرب ويمنح إسرائيل حجة لتدمير قراه وتهجير سكانه ويمنع الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة. الدفاع الحقيقي لا يكون بتحويل البلاد إلى ساحة رسائل إيرانية، ولا بإدخال اللبنانيين في معركة لا يقررون بدايتها ولا يملكون نهايتها. لا يعني ذلك التخلي عن الحق الفلسطيني ولا إنكار المظلمة التاريخية التي وقعت على الشعب الفلسطيني. سيبقى لهذا الشعب في وجداننا حق ثابت في دولة مستقلة، وسيبقى التمسك بالمبادرة العربية وحل الدولتين موقفا أخلاقيا وسياسيا ضروريا. لكن التضامن مع الفلسطينيين شيء، وتدمير لبنان باسم فلسطين شيء آخر تماما. بيختم نبيل بومنصف مقاله: لقد آن الأوان لفك ارتباط لبنان بالقضايا التي تميته ولا تحييها وتستنزفه من دون أن تقرب أصحابها من النصر. فالتورط في حروب لا نتقن فيها إلا رفع الشعارات لم يحرر أرضا ولم يحمي شعبا ولم يبني دولة. وما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تغليب لغة العقل على المزايدات وإنقاذ ما تبقى من الأرض والسيادة والمؤسسات بعيدا عن نغمة التخوين التي تستخدم كلما طالب أحد بالحساب والمراجعة. وهذا تحديدا ما ينبغي أن يطلب من الحزب، أن يتحمل مسؤوليته عما جرى ولبيئته وللبنان والجنوب، وأن يعترف بأن المشروع الذي خاض باسمه الحروب قد وصل إلى طريق مسدود. فإذا كانت حماس قد بدأت رحلة العودة من السلاح إلى السياسة، فإن أولى واجبات الحزب أن يقرأ الرسالة قبل أن تدفع كلفة جديدة لا يبقى بعدها في لبنان ما يمكن إنقاذه.

من أجمل الأوصاف اللي وردت بالمقال أنه كان الأوان لكي نخرج من الشعارات الفارغة ومن المعارك التي تميت لبنان ولا تحيي القضية ولا تنتصر لها ولا تأتي لها بنتائج. وأنه ما فينا نكون ملكيين أكثر من الملك. يمكن الشغلة الوحيدة اللي ما قطعت بالمقال أنه ما بيصير كمان يصير القرار والتعهد بتسليم السلاح بقلب فلسطين وهون نقعد نتنكر نقول لا ما بدنا نخليه كرمال القضية، بدنا نخليه ما بدنا نسلم، كله سيسلم. عسى هالعدوى بالعقلانية حتى لو كانت تمثيلية تنتقل لعنا بدل هيدا الجنون يلي عايشينه والتمسك بالسيكي الأحلح يلي ما جلب إلا الخراب والدمار.

جدلياتنا المعتادة اللي ما بتخلص، ترنداتنا نحن غير الترندات الفنية بهالبلد، دايما الترندات أجواء سياسية، مناكفات، جدليات، خصومات، مسبات. المواضيع لن تخرج عن جو جلسة التفاوض، التعثر اللي صار بالأمس، انسحاب الوفد اللبناني، بتعود إلى الخطاب الأخير لزعيم العصابة والحديث عن جاهزين نحن لحتى نعمل قعدة علنية مع النظام السوري الجديد ومنفتحين، وبدنا أمان البلد وأمان المنطقة. هاي المواضيع اللي متصدرة الاهتمام عند الرأي العام. من أين جاب لكم مواضيع؟ من عند بي. اخترنا بعض التغريدات والبوستات لحتى نقرأ لكم إياها من ضمن هذه الأجواء، وخلينا نبدأ مع جو التفاوض والتصعيد اللي كانوا عم يتزامنوا بالأمس بالجنوب اللي جزء كبير منه صار محتل. هيدا كله طبعا انتصار، وهيدا كله بفضل حماقات الأسنان. خلينا نبلش مع الممثل باسم مغنية، يلي يبدو انه العرق العلوشي فيه بهالفترة كتير منيح، وصاير ليل نهار عم بيهجم السلطة مثل ما بيسموها، ما عاد اسمها الدولة السلطة. قال لك مش مهم اشجار الزيتون تقتلع، مش مشكلة الجنوب يحترق، الضياع تتدمر كل يوم ويتدمر تاريخها وذكرياتها، المهم انه المفاوضات ماشية تمام مثل ما بدنا واكتر. الحمد لله على نعمة السيادة وهيبة الدولة، ونشكر الله على نعمة المفاوضات، مفاوضونا عنيدون. ما بعرف شو صاير لك بس والله كنت الناس تحبك كتير، صار عم تنفر على شوف التعليقات. انت بتقرأ التعليقات عندك؟ والله نصيحة، شوف التعليقات عندك وشوف الناس شو عم ترد عليك بنفس المنطقة اللي عم تحكي فيه، يعني انه بدل ما تدافع عن الدولة قاعد عم تدافع عن الدولة بحكم الانتماء الطائفي فقط، مش اكتر من هيك. مفاوضون عنيدون، نعم يا أستاذ مغنية، سيد مغنية، مفاوضون انسحبوا من الجلسة امبارح، ما خافوا، ما فزعوا، ما انبطحوا مثل ما بيقولوا عنهم جماعتك اللي منبطحين، فانسحبوا من الجلسة وعطلوها، وما صارت الضربة، ما صار الانذار اللي وجهه العدو الغاشم للمنصوري، ما صارت الضربة. فبالتالي شفت الدبلوماسية كيف جابت نتيجة، وإذا ما جابت نتيجة ما بتخسرنا شيء، خسرتك شيء، بينما غيرك خسر بيته، خسر أولاده، خسر أرضه، خسر مزروعاته، معك؟ خسر مستقبله. بس يبدو أنك فتت بجوءة العريض تحارب وباقي الجاد شويري يلي فجأة صاروا ممانعين. نصيحة بس، اقرأ تعليقات عندك، شوف ردود الفعل لتبيت العالم كيف عم تفسر لك تماما، انه بدل ما تقول هالحديث للدولة قوله للناس اللي ضربوا الصواريخ وللي فتحوا جبهات الاسناد وتسببوا بعودة الاحتلال وبتشريد الاهالي، اذا كنت تمتلك الجرأة لقوله. يعني العاطلة عن العمل، رئيسة تحرير نشرة أخبار الجديد سابقا مريم البسام، طبعا كانت عم تغرد باستمرار برضو حول نفس الموضوع، قال نحن رح نضل عم نفاوض حتى لو أصدر الإسرائيلي إنذار بإخلاء روما، إنه عم تتهضمن ده قه قه قه قه قه قه يا قلبت على ظهري من الضحك، كاره حريشك شو مهضوم يا مريم. مريومة الانذار ما تنفذ، بس مشان اذا انت متابع يعني. وبعدين الانذارات عم تصير والاحتلال مش بسبب الدوله، لانه راحت فوضت الدوله، راحت فوضت لحتى تكنس الوسخ اللي زرعوه جماعتكم، قال انه نحن بدنا نضل نفوض، مش رح ننسحب بالمفاوضات حتى لو قالوا لنا انزعبوا من روما، لا نحن اللي انسحبنا من الجلسه وقفنا المفاوضات. بس انت مشكلتك بتشوفي بعين واحدة بس، مهضوم ما تقولوا لي كا كا كا. الكاتب ومحلل البول السياسي محمد علوش ايضا كان فايت بالنغمة، قال لك طبعا الوفد اللبناني المفوض الان بروما رح ينسحب من المفاوضات او يعلقها اذا ما تراجعت اسرائيل عن تهديدها لبلدة المنصوري بجنوب لبنان، ارجوكم لا تقولوا غير ذلك.
انسحبوا. ايه والله معك خبر يا حمودة. حمودة حبيبي انسحبوا شفت. ايه والله عطلوا الجلسة. هل اي نعم انت رجعت محيط التغريدة لانك ولد مالك قلب بتخليها وعارف انك طلعت غلطان بموقفك، بس شفت انسحب الوفد طلعوا مراجل اكتر من جامعتكم. لا قلنا لك عم نقول لك انسحب. ايه والله انسحب الوفد وقال انه ما في ضربة للمنصوري وما صار في ضربة. بعت لكم ضربة. وفي من هالناس طبعا عشرات التغريدات لكل هالأبواق من الجعدنجية والشتامين يلي قال قاعدين بدون يسخروا من الدولة وإطارة التفاوضي بدل ما يسخروا من الهزيمة النكراء اللي حلت فيهم جراء المعارك والانتحارية اللي فاتوا فيها. أما بموضوع نحن جاهزين لحتى نعمل جلسة علنية مع النظام السوري الجديد، فبرضه هناك الكثير من التغريدات حول هالموضوع حتى من أبناء الحزب نفسهم اللي رافضين أنه يعني رضي القتيل ولم يرضى القاتل. أتخيل يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. هل شو هاي كنت عدونا مع الجولاني شفتي؟ ملاك فقيه وحدة من أبناء البيئة المعارضين بس طبعا سألت بكتابتها أهل الشباب يلي سقطوا بسوريا كرمال ما تسبى زينب مرتين وينهم؟ الشيخ نعيم عم بيقول حابب يقعد مع أبو محمد الجولاني، يعني عم بيقلكن ابعتنا ولادكن يموتوا بسوريا ببلاش. ما في حدا يقول ليش ابني مات ببلاش؟ هالقد نلعب بإعدادات البيئة استسلام لكل شيء وتصديق لكل شيء؟ الليلن والله يا ملك الليلن هيدا الحديث بالأمس انه على القليل اذا لا تمتلكون جرأة الاعتذار من الناس اللي رحتوا قتلتوهن ومن الناس اللي حبستوهن عنا بالبلد وقضيتوا على مستقبلهن ومن الفتنة الكبيرة اللي عملتوه، على القليل امتلكوا شجاعة الاعتذار من جماعتكن يلي رفعتولن شعارات طائفية ومذهبية ولن تسبى زينب مرتين واخر شيء هيكن جاهزين لتعدوا.

بس للأسف يا ملاك عنا بهالبلد تغيب ثقافة المحاسبة. نحنا ما منحاسب، نحنا عنا منحب الزعيم، شو ما قال منقول، كيف ما كوع منكوع. أما أنه نحاسبوا على ما وقفوا ونحملوا مسؤولية القرارات الغير إيجابية اللي أخذها أو القرارات الصادمة التي تسببت بكل هذا الإجرام، لا نتجرع على ذلك. منحط الحق على الدولة، هذا اللي شاطرين فيه. أبدا شفتوا هالدولة هيدي المطوبزة اللي رايحة عم تفاوض، يعني بالشوم عليها.

ومثل ما حكينا عن فن الماركتينج يعني والتسويق وتصدر الترند، كمان هيدا فن الأكاذيب، فن الدجل، فن نشر المعلومات الكاذبة وضخ المعلومات المضللة لحتى الناس تضيع فيها، إنما بعدين بتكتشف إنه الفريق المفاوض كان جريء وانسحب من الجلسة والإنذار ما تنفذ، وبتتذكر إنه من جلب هذا الاحتلال وهذا الدمار ليست الدولة بل الدويلة.

0: يلا دور على مين بختام حلقة اليوم من الجديد؟
1: أنا حظي من السماء
0: تامر
1: للقمر ده اختارني أنا.
0: طبيعي ما نزل ألبوم عمرو دياب بده يكون بوجه ألبوم تامر. كيف الفنزات بالدنيا لقوا مع بعض كمان؟ هيدا مزيد من الترند.

الحب ده. بالأمس كان عم يصدر الألبوم الجديد لتامر حسني بشكل رسمي واللي بعنوان مش حتكرر. الأغنية يبدو الهيت يلي فيه هي هاي وش الخير. يا وش الخير انتو. هو كان من المفترض انه يتأجل اصدار الالبوم قليلا لانه الاسبوع الماضي او بنهاية الاسبوع الماضي توفى والده لتامر الله يرحمه. بس هاي المواعيد التجارية شفتوا ده قاسي الحياة. واكيد من لما نزل الالبوم بلشت بقى المنافسة ما بين فانزات تامر وفانزات عمرو. وعندك فانزات حمائي المتحفزين لأ والحلو بيدلعون. شوف التعليقات مثلا بيقول تمورة ويديك بيقولوا له عمورة عمورة وتمورة. يلا بسيطة نحن ايه دلعنا مريم بسام الليلة مريومة ماشي الحال. بس ما كنت ما تقولي لي تغريد انت مش مهضومة عن جاء فرطتنا ضحك قه قه قه. سردين زنيخة نيع أكيد على الألبوم بعده طازة يعني في كم أغنية امبارح أنا وعم حضره اللي ندخله بالأرشيف في كم أغنية بنسمعه بس أكيد فرق كبير يعني. هلا بيزعلوا فانزات تمورة معلش ازرعوا بدقنا.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

هلا الناس مركزة مع لولا البنات مع لوجين شالوجين اسم الله كيفش المجد من أطرافه بطل الجمباز ممثلة وصيفة ملكة جمال مصر ودكتور

بالنسبة لها فاضي وحياة الله. يلي بيشوفها بالشعبي ما بيصدق انه هي من ايجيبت مش من مصر. ايجيبت يلا نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباحا.

0: نابولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تابع تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

روحيا. Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهل مشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهل أطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 2 5

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: سهل وراقي بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي. هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي طرابلس، زيتون أبي سمراء 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سيناتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سيناتري سنتر، فرع أول طرابلس شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سيناتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: لا ويحب
1: لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده،
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمه كلها لبنانيه.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

خلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: وراقي بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أسهل وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

بدك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: Number one hit music station. It's number one hit music station. Different. Different.
4: Tripoli FM. Don't touch that dial.
5: Maximum music station. For the love of music.
6: Make the difference. Why? For the love of music.
5: For the love of music. Is your daily lifestyle.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما، والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: على
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عظيم.

0: Hint.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: دايما هيك

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

ما فيكي على بعدي ما فيكي. ولا بقدر يا حياتي جفيكي. نزع اليوم

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.
1: أغلن الحبك وفائي ورهاني